بي برنامج تبخير أغلى سنج بي أيم عائشة وعليكم السلام دل قلت الكاكي مها ويشي أكا دا سوق دي ألا بخير بخير هلكا دا كلا كلا وفر ميدان دشي داسره می خبر د د هچي داسره می خبر د تب ویټپ کمر اغلی السلام علیکم څنګه واشوما یا لانو ایزا ایما افیا کی کرا اغلی ما تا د میسج نه فارا